أفوند بشمية نتقدى الشمو تتي ملجوتو نهوي سويانو إيجانت بشمية أبعر هلا نخمن سمقانا يومان وشغلا خوبين إيجانت دبخنا شغلا الخياوي ولاد إلا النسيونة إلا بصن من بيش مطل ديلو خاي ملجوتو خير ملجوتو العالم بيش آمين.